ياردها لا سابي لما فيها تعالى مشكا أحسن بين الليسطة ياردها للرز مدى سمرنا بوم صبلا ما فشو بلاس إنه الليسطة ستا للرز مدى.